راح لحية طبان دقري مالبانا شوحة مالبا لحية طبان دقري كامبرا دو صبحي هراء هايد كدبنا سوبة دشي قايبهان ضرور سيدني شوح مالبا جلنك الدنباء سقال يطبان بريسبن قرح لبي لباتن دقري يا داروين او لغو قياسة يدنا قرح يو لبي صدن دقري او هير كلها صرف لعقها هالكي دولار أستراليا نحن وحا او مانتق كتشوغي سوق لعقها ساقال يو لحدن سنتي و لحدن يا ساقال سنتي او دولار كماريكان كا دولار يلبي لباتن سنتي او دولار كا نيوزيلانا يو ابر دبيع لحدن يورو يو لابا دبيع كونتن يا سادح درهم كا امارات كا واركي اربعادونا انتاسو كودن يهي